ሰማዕትና ካብ ዝቐጺልና እስከ ብዛዕባናኸ ንዛረብ ዝብል ዘርእስቱ ናይ ክፍሊ ዜና ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓተታ ነንብበልኩም። ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ ህልዊ ፖለቲካ ኤርትራ ክንዛረብን ከለና ክንጠቕሶም ካብ እንግደድ ሓደ ኣብ ርቑ ኮነ ቀረባና ዘሎ ኤርትራ ኣካሉ ዝኾነት ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ እዩ። ከምኡ ዝኾነሉ መሰረታዊ ምኽንያት ከዓ ምስዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ምግልባጥ ዓለምና ናይ ሓንቲ ሃገር ዛዕባ በይኑ ፈሊኻ ምርኣይ ኣብ ዘይከኣለሉ ደረጃ ብምህላውና እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ቅርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ሃገራት እኳ ነናተን ውግንና ስለ ዘለወን ብሓፈሻ እገለ ምስ እገለ ተሰሊፋ እቲ ሓንቲ ድማ ምስታ ካልእ እናበልካ ብፍላይ ከዓ ጉጅለ ስዑድያን ጉጅለ ኢማራትን ምባል ዝውቱር ኮይኑሎ። ውጊ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣንጻር ኢራን እንታይ ሒዙ ከም ዝመጽእ ከዓ ኣብ መስርሕ ዝርአ ዘሎ እዩ። እተን ኣብ ዝርዝር ፖለቲካዊ ሰላልፋ ኣስማተን ጥቀስ ሃገራት በብዓቕመን ነናተን ረብሓ ዘለወን እምበር ምእንቲ ረብሓ ናይተን ምስኣተን ዝስለፋ ኢለን ዝስለፋ ኣይኮናን። እቲ ረብሓታት ገሊኡ ቁጠባዊ ዓቕሚ ምድላብ፣ ገሊኡ ፖለቲካዊ ልዕልና ምርግጋጽ፣ ከምኡውን ጸጥታዊ ድሕንነት ምውሓስ ክኸውን ይኽእል። ጉዳይ ኤርትራ እውን ከመይ ዝኣመሰለ ፖለቲካዊ ባህሪ ዘለዎ ጉጅለ ይመርሓሎን መን ንረብሓ ኣይግደስን ካልእ ኮይኑ ካብዚ ወጻኢ ዝምዘን ኣይኮነን። ኣብዚ ዝተሓላለኸን ረብሓ ዝዓብለሎን ኣሰላልፋ እተን ሓያላትን ሃብታማትን ናይተን ድኹማትን ጽጉማትን ኩነታት መዝሚዝካ ንረብሓኻ ምውዓል ካብቲ ክኽተልኦ ንዕዘቦ ዘለና ትረኽቦታት ሓደ እዩ። ካብቲ ጐሊሁ ዝርአ ዘሎ ሕሳባት ከዓ ነተን ድኹማት ክሳብ ኣፍንጨን ኣዕጢቕካን ኣስኒቕካን እቲ ዓውዲ ውግእ ኮነ እቲ ዝዋጋእ ሓይሊ ሰብ ካብ ኣተን ከም ዝኸውን ምግባር እዩ። እዚ ሕልኽልኻትን ተንኰላትን ካብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓደ ኸዓ ጉዳይካ እተውሕሰሉ ህዝቢ ዝማእከሉ ዓቕሚ እንተ ዘየጥሪኻ ብፍላይ ኣብዚ ዝምዕብል ዘሎ ዓለማዊ ክውንነት ግዳይ ካልኦት ናይ ምዃን ዕድል ክፉት ምዃኑ ርኡይ እዩ። ኤርትራዊ ቀማምጣና ኣብቲ ኣዝዩ ተሃዋሲ ዞባ ስለ ዝርከብ ንምድጋፍ ኮነ ንምጽራር ዝስለፉ ዘለዉ ሓይልታት ብዙሓት እዮም። እዚ ንዕዘቦ ዘለና ዕግርግር ደረጅኡን መስርሑን ሓልዩ ናብቲ ዝበጽሖ ደረጃ ዝምዕብል እምበር ናይ ዝኾነ ሓይሊ መቐልጠፊ ወይ መደንጎይ ጠጠው ኢሉ ዝጽበ ኣይኮነን። ውፅኢቱ ንረብሓ መን ከም ዝኸውን ከዓ ብሓፈሻ ናይቲ ዘምጽኦ ኣካል ኩሉ መደያዊ ልዕልና ዝዕቅብ ካብ ምዃን ከም ዘይሓልፍ ምርድኡ ዘጸግም ኣይኮነን። ስለዚዩ ኸዓ ንጽባሕ እንታይ ከም እትጽበ ሎሚ ብእትወስዶ ምርጫ ዝውሰን። ንሕና ኤርትራውያን ብገዛእ ጉዳይና ሎሚ ተዓዘብቲ እንተ ኾይንና ወይ ንህግደፍ ገዲፍናሉ እንተ ኣራጢጥና ጽባሕ ኣብ ማእከል ጐልጐል ዝወግሖ ዝብኢከይንኸውን ውሕስነት የብልናን። ኣብዚ መመሊሱ እሞ ድማ ቐልጢፉ ዝተሓላለኽ ዘሎ ኤርትራዊ ኾነ ዞባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ንሕና ኸ ከም ሓደ ካብ ተዋሳእቲ እንታይ ንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ኽለዓል ባህርያዊ እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ንኤርትራውያን ብብቕዓት ክንምልሶ ስለ ዘይበቓዕና ክድገመልና እንተ ዘይኮይኑ ከም ሓድሽ ዝቐርበና ዘሎ ሕቶ ኣይኮነን። ነዚ ሕቶ እዚ ኣብ ምምላስ ህዝቢ ኤርትራ ብገዛእ ሃገሩ ዝሓልፎ ዘሎ ጸበባ ርኡይ እኳ እንተኾነ በታ ዝረኽባ ጸባብ ዕድል ዘስምዖ ሓድነታዊ ድምፂ መተካእታ የብሉን። እቲ ዘስምዖ ድምፂ ናይ ኩሉቲ ጸገማቱ ቐንዲ ጠንቂ እቲ ምስኡ ዘሎ ቁርዲት ጕጅለ ህግደፍ ምዃኑ ካብ ውግእ ተረባሒ ኸም ዘይኮነ ልኡላውነቱ ናይ ህልውንኡ ቐይሕ መስመር ምዃኑን
مس غربابتي حزبتات صلئ خم زيبلون زنصبارق خون يغبو كاب ارترا وصاي حساب كاناي مغلاص زمدنا ونصنت ابزلون زتفلاليا هاجرات زنوبرو ارتراويان بحفشا كلهم دليت لو تنفت حند ما بفلاي بزتفلالو يملك عز التودبو وغنات زيادة حلاف النت كم زلوهم عبزو السان اوان داق مايك استو علولون حلاف النت كو وصدلون ناي قدني باه قندليتن نايزوم اووز ايزلو ارتراويان كاب نايتي اب هاگورو زيادة زيج انقن زساقن زلو وغنوم زتفلي خمزي كوونك اردويو بخندو درجة كتاساسورن كنابوون كا كالب متكا تازيولو ناي عواتهم روغحيو ارتراوية حيلتات لوتي اب قدميوم بزح امام كمز صبايوم زي سحات كوينو كمتي انت كمبركوت زي كمبركوت عماي نبصح زبهال نتغساب حجي زي عواتو مفتقر حبير كامك على اسم درخ قدام النتي ومكرقا قصوو تغتيرو زي صبايوم زلو قزيه زي هب عماميو زي ساقير كايو زي تحلف وسانا عغمخا ناي موهاد ناي حبار اجندايو زي تباهلي انت تباهلي نزي زي تساقري زلو بدهو قوسيخا كال معواتي شتوخا اقواراج متكاتا مقدخم زي اللي ناي كسابلومي تمكرنا موكسينايو أبزي بحبار أسلفون عقم خواهيدون زعوت مدرخن مبصح كخفل زقب أواقا كخفل قرب زي كون وغن من تزبي إرتراز قبرو قلسي أو سيد كبتصح كم زي الكرداء وساني إتناي قدن كمسرات ألوو النبلو زلنا ناي حبار مدرخ من تمعك قبلو لو النت هاقرن موقاد هكدفن ناي انقبرو قالسي مسارحي تراي زي كوني ناي مسايد حقه منقستاويتن ديموكراسياويتن ارترا باي تازت اتحوينيو ازن ركبولو زلنا اوان بيناوي اكايدا وحسنت كم زي بلو زتا قنزبو حايلتاتن منقستاتن مخايد نخرخبو كسابر حق كيدوم زت صواو علو زلوهيو كساب كندزي نناي حبار ربحام مخايد دين مركاب وسان أبزخونولو وطوم كاب زفلالي الناز السمام عن ناز وزحي لتات لوت إرترا بوصص زي مصوعنا دخمت ناز ملكت كام مخان حليفو كالق ترقوم زلو يكونن من تزيو خا اتاب صبي بتحاس إرنا كي نترف بزعبا أهجراون زواون بوليتيكا والسلالفة مكتتالنا أبطو أخوينو كم حايلتات لوطي إرترا زيادة وشتنا مده ساس نخن كئل إسكي بزعبان أخي نزر عرب مبال واناوي مسوعتاز غوون

زخبركم سمعتنا نعلم مدبنا أبزي تزيمنا لنا زمسا حموس بخالي مدب كسابن الرغب دحنك النيو النابلنا بزات سعب مزيكا نسنابتكم سنناي كناي